yan. Zaten ne tülke ya. Are. Beye tecel gaydalim. Sabi tetti gaya. Are. Ne yahdaki el hemen. Sakin fiyle gfaya. Are. خلتني واجيب الحيمة سبرج عقلي طايا أري هذي الزين شبايا حهمة أدرد هاكي تيمج الغيمة تعرف كي تشرايح بكلمة.

رجلي والمكتب الدانية حتى نلقى عين البرنية هذا الزين اللي عذبني شتها بلا بصايا

البرني هل زين اللي عذبني شتها بالقصايره واللي غفرها مني ما دركوا اخبار للزين اللي شت ويا مسا من اللي شت وانا غيس انا على المرايه تهرس عقلي صار شطاير يا غرام الخبدات الوسع ويكثر الضاير هايا بخاطر ما خدوا سجلوا العماري يا قلت لها يا طيب للرايا يا قرصان اللي بحري هذا القول اللي كنت يا ما اتواتي لشكاي تتمشى مشيان